عليك على الأمر. يا أختي الدخلات يا عدليلات يا البراج ده هاي منه عيام بلاد.

0: حسيت باش نقلك حسين تعدى قلي سيد علي توفى.
1: اخبار زعزعني كلمة واحدة نسيتني في الوجيعة اللي في راسي وصغير اللي في كرشي نسيتني في العروسة الكوبي حيرت مواجهة أخرى حيرت القديمة اللي في بالي دفنته مع أمي.